مرحبا بكم وسهلا، أنت تستمع لليلة من الروك، برنامجك الأسبوعي للموسيقى الصاخبة للجميع على أمواج الإذاعة والإنترنت.